سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لأ مش واكل، وينفذ كلمة لأ، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن إنك تجوع وتشتهي أن تأكل وترفض أن تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة إرادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.

0: فأول ما رفع عنهم العريس صاموا، فصاموا الرسل، هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي إننا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي، فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزعه منا ولا تنزعه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي الكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا

0: ربي من عندك حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير يا ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات. اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكلمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لنا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس صوم الرسل. كن معنا واعطينا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: واحد يقول: هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم: لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
2: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من
1: إنّي زوروني أعطهم ما لا يفسد عوض الفاسدات السمائيات عوض الأرضيات أبديات عوض الزمانيات بيوتهم مخازنهم لا من كل الخيرات تحتهم يا رب قوة ملتك ورؤساء ملكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك
2: يا رب ارحم. فلنسبح مع الملك القرنين مجد لله في العالي وعلى أرض السلام وفي الناس المسرة نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك ننطق مجدك نشكرك من أجل هذا المجد أيها الرب الملك السموات الله الآب ضابط الكل والرب الابن الوحيد وهدى يسوع المسيح والقدس يا رب رحم الله ابن الاب رافق خطايا ترحمنا يا رافق خطايا العالم وصلنا ليك ايها الجالس عن يميني بيرحمنا انت عهدك القدوس انت كلاعب يسوع المسيح والروح

0: مجدا لله لك، وباركك كل يوم سبح اسمك القدوس الى الابد والابد الابدين امين. منذ الليل روح تبكرك يا اله وامرك يا نور الارض، كنت تفترق لانك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي بلادك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي صلب ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. المجد للاب والابن الروح القدس الان وكل اوان ولدى الدار امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا، ايها الثالث القدوس ارحمنا. يا رب اخلنا خطايانا، يا رب اخلنا اثامنا، يا رب اخلنا ذلتنا. افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا قتلنا الذين رقدوا يا رب نفوسهم، يا من هو بالخطا ارحمنا الذي بالخطا ربعنا واقبلت البطن اليك. لك المجد والعزه والتقديس المثلث، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، ليتمن قوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. اعطيني اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لدى المذنبين علينا، ولا تكلنا في تجربه لكن نجني من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين. السلام لك يا سالكه القديسه المتلى مجد العذراء كل حين، والده الاله ام المسيح السادس صلوات الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام الذي تؤت لنا نور حقك مسينا العذراء القديسه. سال الرب عنا ليصنع رحمة انفسنا يغفر لنا خطايانا. اتى العذراء مريم والده الاله القديسه الشفيعه لمين الجنس البشري. اشفع فينا يا مسيح الذي ولدت لكي نمنع غفران خطايانا. شيريني اوتي بارسون طوري من اليسيني شيري بشوشن تي بنجسريك فوناني مانويل
1: تنتي هواري بفمتوتي ابروستاتي ساتن هن نهر من شوشز بخريستوس تفكان النوف هناني بول
0: تباكي انتي يا مريم الحكيم العفيفة الكبة ثانية الكنز الروحي. الروح المعزي الذي حل لابنك في مياه الأردن كمثال نوح.
2: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر.
0: أنت أيضا يا رجعنا لأمام العقليات تلانا بالرحمة وحملت في بطنك.
2: أي يسوع المولود من الأب ولدنا لا منك وحرر جنسنا.
0: أولا وبعد ذلك صارخين قائلين
2: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكلا لروحك القدوس يعطيك تمجيدا.
0: الرب يسوع المسيح اختار رسله وهم بطرس ودراوس ويوحنا ويعقوب
3: وفي لبس ومتى برسلوس وتوما يعقوب ابني حلفا سمعان القانوني
0: تديوس ومتياس وبولس ومركوس ولوكا وبقيه التلاميذ الذين اتبعوا مخلصنا.
3: متياس الذي صار عوضا عن يهوذا وكامل بقيه التلاميذ الذين تبعوا السيد.
0: خرجت أصواتهم إلى وجه الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى أقطار المسكونة.
3: لوبوا من الرب عنا يا سادات الآباء الرسل وأسنى السبعون تلميذ ليغفر لنا خطايانا.
0: يا مرقس الرسول والإنجيل الشاهد لآلام الإله الوحيد الجيد.
2: أتيت وأنرت لنا بإنجيلك وعلمتنا الأب والابن والروح القدس.
0: أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء.
2: تباركت بك كل قبائل الارض واقوالك بلغت الى اقطار المسكونه.
0: سلام لك ايها الشهيد، السلام للانجيل، السلام للرسول مرقس نظير الاله.
2: اطلب من الرب عنا يا نظر الاله الانجيل مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا.
0: سلام لك ايها الشهيد، سلام لشجاع البطل، سلام للاوس الجا سيد الملك جورجيو. اطلب من الرب
2: عنا ايها الشهيد المجاهد سيد الملك جورجيوس ليغفر لنا خطايانا.
0: سلام لك يا الشهيد، سلام شغال بطل، سلام لباس الجهاد القديس أبامينا.
2: طب من الرب عنا يا الشهيد المجاهد القديس أبامينا ليغفر لنا خطايانا.
0: أيها الكوكب العظيم والراعي القديس أنبسر بون الإسقف والشهيد المختار
2: الذي أظهر الأصل المبارك الذي لاستيفانوس الشهيد أول شماميسة
0: الذي صار عليما مفسرا للكتب المقدسة من قبل الروح القدس فدعي راعيا
2: فاعترفوا بالمسيح مخلصنا استحق الإكليل غير المضمحل الذي للشهادة
0: عيد مع الشهداء في ملكوت السماوات فرحا مع المسيح فكرات الأحياء.
2: لذلك نرفعك مع المرنم داود قائلين أنك أنت هو الكهنة للأبد على تقسيم الكيسادة
0: بصلواته المقبولة أيها المسيح إلهنا مخلصنا امنحنا سلامك الحقيقي ومغفرة خطايانا.
2: طب من الرب عنا يا الشهيد المجيد أنباسر بمور وسقوف لغفر لنا خطايانا.
0: أنت نظر علينا في المواضع العالية التي أنت كان فيها سيدنا وأنت الإله الأضرى كل حين.
2: اسأل الذي والدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا زي الأتعاب ويقرر لنا سلام.
0: سلام لك يا طلع أضرى الملك عن كل حقانية سلام فارين سيناء وهلات.

0: المسيح ليغفر لنا خطايانا.
1: نعظمك يا منار حقيقة وجدت على الرق قديسة وريت الله لأن كل
2: خلص العالم. مجد لك يا سيدنا ورد المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تليس الصديقين سبات الكنائس وفي الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لو واحد ناس قول له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. بالحقيقة نؤمن بإلهين واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لمكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية.

0: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين أرسل المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونك أنها تبصر وأذانك أنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسيك.
1: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
2: يا رب ارحم.
0: اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا أن نذكر سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك الرب إلهنا الذين سبقوا فرقد ربنا يحمل مرضى يشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفانا كلنا واقيا

0: بخوفنا أمام الله ستر لنسمع إنجيل المقدس. فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر. بركات على جميع الآمين.
1: إن شو يسوع بن نوت بن سوتير وبن أوروتيرين إيسوس بخريستوس يبشير مبنوت يتأنخ بيقول نفسه إني بيقوفا بنوت بيشا إن انت بيني
2: جمسا هسيك
0: من مزامير تراتي لبين داود النبي والملك. بركات على جميعنا. أنت يا الله استمعت صلاتي أعطيت ميراثا لخائفي اسمك. هكذا أرتل اسمك إلى ظهر دوري وأوفي نزوري.

الأحد أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكراً والظلام باقياً، فرأت الحجر المرفوعاً عن باب القبر، فأسرعت وجاءت إلى سماع بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهم: قد أخذوا سيدي من القبر ولست أعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وأتيا بس يسرعين كليهما معا، فركض التلميذ الآخر وسبق بطرس وتقدم إلى أولا إلى القبر وتطلع داخلا ورأى الثياب موضوعة لم يدخل، ثم جاء بطرس وبعض سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الثياب موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع ثيابه بل ملفوفا وموضوعا في ناحية وحده. حينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمنا، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب إنه ينبغي أن يقوم من بين الأموات. ومضى التلميذ أيضا إلى موضعهما، وأما مريم فكانت واقفة عند القبر خارجا تبكي، وفيما هي تبكي تطلعت داخل القبر فرأت ملكين بثياب بيضاء جالسين، واحد عند الرجل رأسه والآخر عند رجليه حيث كان جسدي.

إن أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه، ولما قالت التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم إنه يسوع، فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فنظرت إليه فظنت إنه البستانيون، فقالت له: يا سيدي، إن كنت أنت قد حملته فعلمني.

0: أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليتملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض أعطيني مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجني من الشر بل مسحنا عسى ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد خم بارس طاس صاد بن شاي
2: تسقي فلاسي مونت كيري وكليناتي
1: أوبيان سوكيري
2: أشومين سميت أبو بوامين
0: إيريني باسي
1: تطمن ماتي صاد
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد كلمة الله الآب الذي قد تأكل ذربة خطايانا قبل الام هي المخلصه المحيا الذي نفخ فيك تلاميذه وقدسين ارساله رب الروح القدس من غفرتم له خطاياه غفرت له من امسكتموها لامسكت انت الان ايضا يا سيدنا من قبل رسك الاطهار انعمت الذين يعمل في الكهنوت في كل زمان في كنيستك المقدسه ان يغفر خطايا الارض وان يربط وان يحل كل ربط الظلم الان ايضا نسال واطلب من صلاحك وحب البشر عن عبيدك أبي وإخواتي وضعفي نحن المحنين برأسنا أمام مجدك الأقدس ارزقنا يا رب رحمتك اقطع كل ربطات خطايانا كنا أخطأنا إليك بعلم أو غير علم جزع قلب القول الفكر الصغر القلب أنت العار بضعف البشر كسر محب البشر باركنا طهرنا حللنا وحلل كل شعبك
1: أمين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون أمين للوادك سابت ريكا يوك يا جمنا مبات
3: كاني كاين كيستوس يون استوني يون آمين
1: كنو شبالن غاي مجاب إن شاي سيسون بيرس
3: اسمون مهم في عروم عربك ناين بتكيريني وين سبتم بيكلا
1: ستم مانون نان كريا ليسون كريا ليسون
3: كريا فلوك يسون أمين اسمو روي اسمو روي سيمتانيا كوني بلغم باسمو
0: بخريستوس بنوت
1: آمين أساشابي
0: أي المسيح إلهنا ملك السلام أعطينا السلام قرنا سلامك اغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والبركة لأجل الأبد أمين اجعلنا يا رب مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات
1: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين
4: آمين
1: آمين
4: بس مرات نجيب نجيب مؤيد أول مرت المجد كرامة كرامة مادس قدوس الآب والابن وروح القدس الآن وكل يوم وعلى المستعقين وكل شكر يا بأن الذي في السماء
1: ليتقدس اسمك ليتملكوتك لتكن مشيتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة حللنا
5: شوي سنة شوي سنة خلنا فران في وقت نمشي نما سواب ونوتي وزك سابت ريكا يوكا جيو بنف ماتي كانين كاي تسبح وصلاة الساعة الثالثة والساعة السادسة من برد مسيح ملكنا ولو الخطن المزمير تلاتيل أبينا ذو بركاته عنا أمين يستجيب لك

Allah'a emanet olun.

0: زقصاص أوس مقدوس قدوس قدوس فاسم القديس يوحنا البشي وتميز الطاهر بركات عين آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فأعلمكم كل شيء وذاكركم بما قلت لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء، ولكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيه أنا أيضا.
0: والمجد لله دائما أبدًا. نسجد لك المسيح مع بك الصلاة وروح قدسنا وخلصتنا آمين. روح قدوس يا رب الذي أرسلته على تمييز القديسين ورسق المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزع من الصالح لكن يجد في عشانا قلبا نقيا نخلق فيه الله روحا مستقيما يجد في عشاي لا تروح قدام واجب روح قدوس لا تنزع مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين ورسقك المكرمين في الساعة الثالثة هذا تنزع من الصالح لكن نسألك أن توجدوا في عشنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وروح النبوة وروح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر كل شيء لأنك أنت هو ضياء أنفسنا يا من يضيء كل إنسانات العالم ارحمنا. يا واتي أنت يا كرم حقيقي الحامل عنقود الحياة نسألك أيتها الملوى النعمة عرس مجل خلاص نفوسنا مبارك ربي لنا مبارك ربي يوم في يوم هيا تركنا لخلاصنا كائن كاستوسيون استونيون امين.
2: الملك السماوي المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصلاحات وموت الحياه هلم تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس يا صالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك ايها المخلص واعطيتهم السلام هلم ايضا كن معنا ومنحنا سلامك خلصنا ونجي نفوسنا
3: إنك عليك استسيون واستنيون آمين.
2: ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا ولي الله أنت يا باب السماء افتح لنا باب الرحمة
0: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحليز يموت لازمنا الرحمة
4: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز بسلم الله ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيز موت الذي قام من الموت صادر السماء ترحمنا المجد لله ابن الروح القدس لنا كله ونرضى نرضى امين. ايها الثالث القدوس ارحمنا يا ثالث القدوس ارحمنا يا ثالث القدوس ارحمنا يا رب اغفرنا خطايانا يا رب اغفرنا اثامنا يا رب اغفرنا ذلتنا يا رب افتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس بان اخوتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم يا من هو القدس ارحمنا الذي بالخطايا ربعين اقبلت البطن اليك لك المجد والعز والتقديس المثالث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
5: واجعلنا مساقين نقول بشكر
4: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساعدة ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك أيتها القديسة المطهرة المجد العذراء كل حين والدة الإله أم المسيح سادة صلواتنا لابنك الحبيب اغفر لنا خطايانا. السلام الذي فات لنا نور حقك المسيحيين أنا أدركت يسأل الرب عنا يصنع رحمة أنفسنا اغفر لنا خطايانا العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيعة لمين الجنس البشري اشفع فينا ما المسيح الذي ولدتيه لكي ينعم لنا بغفر الخطايانا. السلام لك أيتها العذراء الملكة الحق الحقانية سلام الفاغرين سينا ولدت لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة مام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطيئتنا.
5: زوكسوسيوسيوسيمون فضل بشارة تعلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركات على جميعنا امين.
6: فلما ابصر الجموع صعد الى الجبل وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا طوبى للمساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات طوبى للحزين الان لانهم يتعزون طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض طوبى للجياع والعطاش الى البر لانهم يشبعون طوبى للرحماء لانهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يقيدون سراجا ويضعونها تحت المكيال، بل يضعونها على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
5: والمجد لله دائما أبدا أمين. لكم قولنا بسلام نسجد لك المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا يا رب من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل خطية تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق سق خطايا المسيح لنا وخلصنا عن صرخت لله ورب سمعني لما استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت زور كلامي أقول فاسمع صوتي وخلص نفسي بسلام.
4: سابتريك أيوكي عجيب نماتي
5: يا يسوع المسيح إلهنا لسمرت الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة حيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجانا بألامك شفي المحياة وبالمسمين سمرت بأنقذ وقول أنا من تعيشت العمل هي لي شويت العلمية تذكر أحكامك السماية كرافتي
4: كينين كيائيك السسيون السنيون آمين.
5: إذ ليس لنا دل ولا حق ولا معذرة من أجل كسر خطيئنا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولدك والد إلى العذراء، لأن كثيرة شفاعتك مقبول عندهم. خلصنا أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطأ من شفاعتك عند الذي ولنكين الرحوم وقدر على خلاصنا، نتألم من أجلنا كي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا عنا إذا مخلصنا من أجل أجل اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
4: كائنين كأيك سسيون سنيون آمين.
7: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها المسيح لنا عند انبسط يديك الطائرتين على عود الصليب، فلهذا كل أمم تصرخ على المجد لك يا رب.
4: ثابت ريك أيوك عجم نماتي
7: نزل لتصرخ الفاسد يا الصالح طالبين مغفرة خطايانا المسيح لنا، لأن مشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقت من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لدين العالم يا رب المجد لك.
4: كينين كأيك سسيون سنيون آمين.
7: أنت هي المنتلى نعمة والذي لها العذراء نعظمك نطوبك، لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل موت وموتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غير مات المسيح لنا أنه قوي. عظمك
2: يا منظر حقيقي ونمجد بطل أدراك قديسة وأريدة الإله، لأن كل تلام خلص العالم تخلص مصر المجد لك يا سيد منك المسيح فخر الرسل كليل الشهداء تهليل الصدقين تفاتكنا غراء خطايا نبشر بس قدوس لو توعد نسجد لهم من قدوة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. حقيقة نؤمن بإلى أنواع الله لا يفضل في كل خالق السماء والأرض غير ما لا يرى
8: من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور، نور من نور إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد ملاه في الجوهر الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس من مريم العذراء وتأنس صلب على عهد بلاطس الموت تألم وقبر قام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس له ممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المسكون الآب نزل له المجد مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بعمودية واحدة في
4: الأنبياء حاضر قيامة الأموات حياة الضالات. آمين.
0: نسألك يا رب يا حامل الخطايا المسمعان وارحمنا وفي الخطايا الكثيرة.

شعب كاثوليكيين أبوسطوليس يفنوتي آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم.

0: خيرون خيم بات وفان تيرون تبن أنخ خن هنني بن جبان دكرة طرب شوز بن نوتي
1: روس أفكس أستي
2: إريالاي سو
0: إمني بشوز بن نوتي بان دكرة طرب يوتن بن شوز وبن نوتي وبن سوتير إيسوس بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأنتنا وفصتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وتأتى بنا لهذه الساعة
1: اطلبوا لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل صلاة وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا
2: يا رب ارحم.
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل محاتنا وكل سلام ما خوفك كل حاسة كل تغربة كل فعل الشيطان وممارة الناس أشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا وعن سير شعبك وعن هذه الميدة وعن هذه الكنيسة وضعك المقدس هذا نيزي صنف نمتر نفني صنف منان جين صباك تنبر شيشين

حبيبك يا رب خدام هذا اليوم. أبائي الكهنة والشمام سألوا كليروس كل شعب وضعفي يكونون حللون فم الثالوث القدس الاب والابن الروح القدس سمي الكنيسه الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه من افواه الاثنى 12 رسول فم ناظر الاله الانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ورسم لنا ديوسكوروس وقديس اثناسيوس الرسول القديس بطرس خاتم شدرس الكهنه قديس يوحنا زبيل فم قديس كيرلس وقديس باسيليس وقديس غرغوريوس من افواه الثلاث 112 مكان بني كام يخص قسطنطين ماتين بافسس فما بين الطباع المكرم رئيس الكهنه بطريكنا البابا نوعا سمت الدروس الثاني فما حقارتي لنبارك من اجل اسم قدوس الاب والابن الروح القدس.

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كولوسي بركاته علينا أمين. كونوا مواظبين على الصلاة ساهرين فيها بالشكر مصليين في ذلك لأجلنا نحن أيضا لكي يفتح الله لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح هذا الذي أنا من أجله موثوق كي أظهره كما يجب أن أتكلم. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب أن تجاوبوا كل واحد. جميع أحوالي سيعرفكم بها تخيكوس الأخ الحبيب والخادم الأمين والعبد الشريك معي في الرب هذا الذي أرسلته إليكم لهذا الأمر ليعلم أخباركم ويعزي قلوبكم مع إنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم هما سيخبرونكم بكل ما ها هنا يسلم عليكم أرستيسخوس المأسور معي ومرقس ابن عم برنابة الذي أخذتم من أجله وصايا أن أأتي إليكم فاقبلوه إن أتى إليكم فاقبلوه ويسوع الذي يدعى يسطس الذين هم من الختان هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا لي عزاء يسلم عليكم أبي فراس الذي هو منكم عبد للمسيح يسوع هذا الذي يجاهد كل حين لأجلكم بصلواته لكي تثبتوا كاملين وممتلئين من مشيئة الله فإني أشهد فيه أن له غيرة كثيرة لأجلكم ولأجل الذين في لدوكية والذين في هيرابوليس يسلم عليكم لوقا الحبيب الطبيب الحبيب وديماس سلموا على الإخوة الذين في لدوكية وعلى نيمفاس وعلى الكنيسة التي في بيتهم ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فلتقرأ في كنيسة اللادوكيين والتي في لدوكية تقرؤونها أنتم أيضا وقولوا للخبس انظر إلى الخدمة التي قبلتها من الرب لكي تتممها سلامي بيدي أنا بولس أذكروا وثائقي النعمة معكم أمين.
1: الكسيلكون فصل من رسالة معلمنا القديس يعقوب الرسول بركته علينا أمين. لا يئن بعضكم على بعض يا إخوتي لئلا تدانوا هوذا الديان واقف على الأبواب خذوا لكم يا إخوتي مثال احتمال المشقات وطول أنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب ها نحن نطوب الصابرين قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب هو عظيم الرأفة جدا وهو طويل الأناة وقبل كل شيء يا إخوتي لا تحلفوا لا بالسماء ولا بالأرض ولا بقسم آخر وليكن كلامكم نعم نعم ولا لا لألا تكونوا تحت الحكم وإن كان واحد منكم قد ناله تعب فليصلي والفرح القلب فليرتل وإن كان واحد منكم مريضا فليدعو قصوص الكنيسة وليصلوا عليه ودهنوه بزيت باسم الرب وصلاة الإيمان تخلص المريض والرب يقيمه وإن كان قد عمل خطايا تغفر له فاعترفوا بخطاياكم بعضكم لبعض وصلوا بعضكم لأجل بعض لكي ما تشفوا وصلاة البار فيها قوة عظيمة فعالة كان إلي إنسانا تحت الآلام مثلنا وصلى صلاة كي لا تمطر السماء فلم تمطر على الأرض 3 سنين و6 أشهر وصلى أيضا فأعطت السماء المطر والأرض أنبتت ثمرها يا إخوتي إن ضل واحد منكم على سبيل الحق ورده واحد فليعلم أن من يرد الخاطئ عن طريق ضلالته فإنه يخلص نفسه من الموت ويستر خطايا كثيرة لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يمضي وشهوته معه وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد.

أوراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاته المقدسة فلتكن معنا أمين. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كرونسوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا مع برسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن ينفى جميع اليهود من رومية، فجاء إليهما وأقام عندهما لكونه من صناعتهما، وكان يشتغلان معا لأن صناعتهما كانت عمل الخيام، وكان يتكلم في المجمع كل سبت ويقنع اليهود واليونانيين. ولما قدم سيلا وتيموثاوس من مقدونية كان بولس يداوم على الكلام وهو يشهد لليهود أن المسيح هو يسوع. وإذ كانوا يقاومونه ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم: دمكم على رأسكم، أنا بريء، من الآن أنطلق إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت واحد يدعى تيتوس ابن يسطس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع. أما كريسبوس رئيس المجمع فآمن بالرب مع جميع بيته، وكثيرون من الكورنثيين استمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقوم أحد عليك ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.

باسم الآب والابن والروح القدس لواحد أمين. اليوم الثامن والعشرون من شهر بنا بارك، أحسن الله انقضاء وعاده علينا ونحن في دعاء سلام واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مرحم رب أبي أخوتي أمين. في مثل هذا اليوم من السنة 283 للشهداء، سنة 567 من دين تناح القديس البابا سودوسيوس البطريرك الثالث والثلاثون من بطارة الكرازة المرقسية، بارك صلاتكم معنا أمين. وفي أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم الأنبا سربامون أسقف نقيوس اللي هي زاوية رزين في المنوفية، وذلك بعد أن قطعوا رأسه ونال إكليل الشهادة أخذ شعب نقيوس جسد الطاهر بكرامة عظيمة وبنوا عليه كنيسة باسمه، ثم تم تكريسها في هذا اليوم. بارك صلاتكم معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين.

أيها سيدنا الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين الرساتر المكرمين قائلا إن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأنك لا تبصر أذانك لا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين

إن كل الذين وصولا نسكن سائلاتنا الباطن التي نرفعها إليك يا رب إلهنا الذين سبق فلقدر بنيهم المرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجعنا كلنا شفعنا كلنا وقيامتنا كلنا

على جميعنا. اطلبوا الله فتحيا نفسكم، لأن الرب قد استجاب للبائسين. أسبح اسم

كامل. تعالوا نعمل زي الأخ ده، الأخ الحبيب، نكون إخوة. ده حتى في لفظ جميل قوي بنقوله، ده أخويا في المعمودية، دي أختي في المعمودية. يعني إيه؟ تعمل معها أي حاجة. ده في ناس لما يعرفوا أنهم من نفس البلد لو في الغربة يلتصقوا ببعض ويساندوا بعض، إخوة. وده الأخ الحبيب، أنا بحب، بنحب كل الناس. والخادم الأمين الإنسان ده يكون مصلحا بملح، يكسب الآخرين، يصلي، ينفذ وصايا ربنا هو أولا، زي ما عمل السيد المسيح. تعالى قال له، هو السيد المسيح كان بيغسل الأرجل، فالخادم جاي يغسل الأرجل ويمسك منشفه ويبص على خطايا الأول، وبعدين يروح يبشر الناس بربنا ويكلمه عن ربنا. فتعالوا النهاردة أيها السامعون، تعالوا، لا تدينوا فلا تدانوا، كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل، ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.

الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام من الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة مغفرة

الذي جبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم حسد إبليس أدمته بالزهور المحيي الذي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلامة التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين: المجد لله في الأعالي.

أمامك طهرنا من كل دنس من كل غش من كل رياء من كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مصحين كلنا سنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائة السمائية.

مستحق وعادل مستحق وعادل لنا حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إلى الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت الكل بما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات

الذي يقف حولك الشاربيم ترون عيونان وسيرافيم ذو ستة أجنحة يسبحون بالدوام بغير سكوت.

القدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب لا هنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن

خلاص وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من كبر

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو

الحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا نصيبا مراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب خلاص كنيسة سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة

الرجل التي اقتنيت لك من دمك كريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة وكل الاساق برزقسين الذين فيها. اولا اذكر يا رب ابانا الطباوي المكرم رئيس الاساقفه بطريركون البابا الانبا

الذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة بما لبيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرذوكسيين.

وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة شعبك المؤمن، اذكر يا رب أن ترحمنا.

0: اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل ديارات آبائنا الأرثوذكسيين
1: من أجل خلاص مدينتنا هذه وسائر

فيها بإيمان الله. تفضل يا رب. هوية السماء وثمر مياه النهر في هذه السنة.

نعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرصها ولتكسر أثمارها. أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كمالك، بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عينك التي تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد.

0: عمرو ابنك الوحيد أن نشارك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبان الأطهار ورسل الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة، والقديس يوحنا السابق والشهيد دي ستيفانوس للشمامسة وللشهداء، وناظر إلى الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر وشهيد، والباتريارك قديس ويرس معلمنا ديسكوروس وقديس أثناسيوس الرسول وقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة، والقديس يوحنا فامس أب وقديس أودوسوس وقديس أوفيريس وقديس ديمتريوس قديس كيريلوس وقديس فاسيليوس والقديس أغرغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس أغرغوريوس الصانع العجاب والقديس أغرغوريوس الأرماني والثلاث مئة وثمانية عشر مجتمع بنيكام وقسيم قسطنطينية الماتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاثة أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا بإحنا سلكم وأبانا ببشوء البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا صالح وأبانا ببولا طموح إسكالة المزوسة دي لبوين كديسان روميين ماكسيموس وديمديوس وتسعة روين شيطان شخشات والقول كديسان بموسى وإحنا سكمالكس وأبانا بدانيال وكم وأبانا بزيروس كسو أبانا ببخوم ساحب الشركة وتدرس الميزة وأبانا بشريد رئيس متوحدين وأم بويسة الميزة وأبانا أم ببرام أسكف فيوم الجيزة وأبانا كم اسم خير بحيرة الميزة وأبانا البابا الأنبا كيرلس السادس أرش زيكون حبيب جيرجيس وكل مصاف قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا
1: يقول واسمع أبانا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا
0: وعلى وكل أحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا تنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل يا رب نفس عبدك المرحوم نصري محروز والمرحوم فؤاد فهمي والمرحوم عاطف مفيد والمرحوم مكن شحاتة والمرحوم عماد بسادة والمرحوم ممدوح ثابت والمرحوم بهية مخائيل تفضل يا رب نيح نفوسهم أجمعين في فردوس النعيم المعود الذي هرب من الحزن وكابه وتنحن

الذين خس نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلام.

لكي يبهزكم أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام.

مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا إلى أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسونا جعلنا مستحقين لشركة وصول

أيها الآب هكذا قد صارت المسرة أمامك، أخترت جهلاء العالم لتغزي بهم الحكماء، واخترت ضعفاء العالم لتغزي بهم الأقوياء. اخترت بطرس هذا وكان صيادا للسمك فصيد

نورا يحمل اسمك القدوس فيما هو ذاهب إلى دمشق ليقبض على المسيحيين ويعذبهم. فجأة أشرق نور من السماء حوله، وسمع صوتا من السماء يقول له: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخيس. لسان العطر هذا الذي كرز وبشر وعلم أسس كنيستك المقدسة، وفي آخر الكل نعمت على رسليك بطرس وبولس بما لم تر عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر. فاستشهد بطرس مصلوبا منكس الرأس وبولس بحد السيف.

0: كان وذبنا وثامنا كي ندعوك بشكر قائلين آبانا
1: الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد.

0: اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد، اذكر يا رب أطرقنا الباب، اذكر يا رب أباء الكنيسة، رب البعد امتحانات يا رب منتقلين يا رب أمراض مشاكل لها أنت يا رب مربطين برباط. اذكر يا رب اجتماعاتنا، باركها
1: وما روح قائدنا نستخف.

0: القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس آمين.
1: السلام لجمعك
0: ولروحك أيضا.
1: جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع.

هذا والجسد المحيي لاسمك الوحيد ربنا لنا وخلصنا يسوع المسيح هذا ومن سيدتنا ولكتنا كلنا وتقدس الطاهرة مريم وجعل واحمل وطبع اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاطراف الحسنة ماما بلاطس البنت واسلام عن خشص المقدسة بيرت وحده عنا كلنا بالحقيقة أمنه لم يفارقنا صوته لحظة واحدة ولا طرفة يطعن خلاص وفران خطايا حياتنا بادية لمن يتناول منه.

ومحبة ربنا يسوع المسيح تكن معكم. رتلوا بنشيدنا الليل يا صلوا من أجل التنامي.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي، لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري، يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس؟ لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي الكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي لأنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليس ببعيد عنا،
لكنها في داخلنا من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين، ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشباب، اذكر ايضا يا ربي الخدمات الظاهره والخفيه، واعط الكل ان يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن

انا كنت دايما اقترح ان الواحد يوصل للجوع. يوصل ايه؟ للجوع. لان لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس انه صام، لكن اول ما يجوع ويشتهي ياكل ويضغط على نفسه شويه يبتدي الصوم ياخد عدله، انه يبقى محتاج ياكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمه لا، بتقوى ارادته وبيرتفع عن مستوى الماده وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح انه جاع اخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه انه جاع واشتهى ان ياكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان ياكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تاكل وترفض ان تاكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوه اراده وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانيه.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية. نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، أذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد، يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي أن احنا حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مزله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك، ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ما سنرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا. نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا. مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب. أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك. أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك. أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوى الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس. اذكر كل نفس تايهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك. رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك. اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان. ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة. اذكر الذين أنكروا الإيمان ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك. افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله. أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر. استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية. بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب ربطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

قلبي يا أمي رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام، بأروع فرحة تحكيها الأيام.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحده.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل يا ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله،

لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي.

يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض. من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات، أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله. من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيدة عنا لكنها في داخلنا. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ أهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا انتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشابات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. بالخاصة أيضا من أجل المشروع اللي في ذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: اعزائي المستمعين، انتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد يقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح أنه تقرر في القرن الثاني عشر؟ هذا التخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الإنجيل. السيد المسيح لما لاموه أو عاتبوه على أن تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فأول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو أقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم ترى عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحساناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا ربي في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد، يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت لتضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي لتمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد.

ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسابيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولازلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والقدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيهة، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك. رد الكل إليك، شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التيهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان، ردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك
افتح الأبواب قدام كل نفس

البشرية في العالم، أذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب الحاملة ربي برك وقدستك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، أذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع، اسمح لنا أن نديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا لسي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.

الرب يسوع انت جيت الارض علشاننا احنا، علشان تفرحنا حتى لو الدنيا كلها كانت ضدنا، بس انت عمانوئيل. ميلادك ده رسالة منك بتقول انا معاكم، نزلت الارض وعشت حياتكم بكل مشاكلها ومتاعبها. امين يا رب.

إلهنا الصالح يسوع، في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة، كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا يشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية، ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان، حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب،
ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدرسة الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين، نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا ربي أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار، ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم.

0: حسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض. من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي أنك تدفن مع الأموات، أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس التايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله. من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا، اقبلنا إليك. كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا لكنها في داخلنا. من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا ربي بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوة إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة، مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة ونتحدى الظلمة ونتحدى الخطية ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وشربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاع في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيواني، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوعش مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل، وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى أن يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: انتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

0: واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداب تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازم.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. إلهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمة من نسمات حياتنا ذبيحة الشكر لأجل عطية روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسة. قدمت لنا أثمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة يا ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تر عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنسوا كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. اذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمزلين، أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد. يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة اللي يخجلوا يطلبوها من أي إنسان، لكن أنت تعرف احتياج كل إنسان، تعطي يا ربي بسخاء ولا تعير. أذكر احتياجاتنا الروحية والنفسية والاجتماعية، واحتياجاتنا حتى المادية والصغيرة والكبيرة، ابسط يديك على الكل بالفرح والتهليل. أذكر هذه الكنيسة، أعطيها يا ربي أن تعيش في طريقك، ليس حسب فكرنا البشري ولا تخطيطاتنا البشرية، لكن حسب فكرك الإلهي المقدس. أعطينا يا ربي نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سيدي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر، يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، آمين.
1: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

إلهنا الصالح يسوع في هذا الصوم المبارك ومع عطية روحك القدوس في عيد العنصرة، نطلب إليك يا ربي من أجل أمر واحد، من أجل الكنيسة، من أجل الكنيسة التي في قلب كل إنسان، ومن أجل الكنيسة التي في كل بيت، ومن أجل الكنيسة التي في كل منطقة، ومن أجل الكنيسة التي في العالم كله، ومن أجل الكنيسة رب الممتدة من آدم إلى آخر الدهور. مع كل يوم بيعدي في حياتنا قلبنا بيلتهب بالحب، وبنصرخ من أعماقنا ونقول لك نعم تعال سريعا أيها الرب يسوع. تعال يا ربي لأنك اللي قدمته مش قليل، قدمت حياتك فدية من أجل خلاص العالم كله، وأرسلت لنا روحك القدوس الناري، ولم تأتمن الكنيسة في يد إنسان ولا ملاك ولا رئيس ملائكة ولا شاروب ولا كروب، ولكن أتمنتها ربي في يد روحك القدوس الناري يأخذ مما ليك ويخبرنا، يعلمنا الحق كله، يرشدنا ويشهد يا ربي ليك وللآب أيضا. نطلب إليك في هذه الليلة يا ربي أن تقبل هذه الصلوات من أجل كل نفس تايهة، من أجل كل نفس بعيدة، تذكر تنهدات كل قلب من أجل أولادنا وبناتنا، من أجل الكبار ومن أجل الصغيرين، من أجل المشاكل العائلية ومن أجل المتاعب النفسية، من أجل ربي الأمور الظاهرة ومن أجل الأمور المخفية أيضا. اقبل هذه الصلاة يا ربي لكي يعمل روحك القدوس في داخل الكنيسة يقودها إلى الحق. بنقف محتارين وبنقف يا ربي خايفين، لأن مش عارفين يا ربي، مش عارفين لألا ننحرف يمينا أو يسارا. ليكن روحك القدوس هو القائد لينا، فنسلك يا ربي في الطريق، نسلك فيك أيها الطريق الحقيقي. اذكر يا ربي كل كلمة مكتوبة

كل كلمة مقولة، اذكر كل خدمة، كل افتقاد، كل زيارة، كل اجتماع، اذكر كل صلاة خفية، كل صلاة ظاهرة. اذكر يا ربي ولادك في كل مكان. نفسنا يا ربي لا يهلك إنسان في العالم كله، نفسنا نشوف كل إنسان حتى المقاومين لينا، حتى الذين يضطهدوننا ظاهرا أو خفي أو خفية، يشوفوك ويتمتعوا بيك ويحبوك ويتعرفوا عليك ويشعروا بأحضانك الإلهية ويشتاقوا للأمجاد السماوية ويلتهب قلبهم وقلوب الكل بيك. يا ربي لسنا نتبرر أمامك، ليس لينا من يبررنا قدامك، إن حاكمت من يتبرر قدامك أيها القدوس، لكن نحن غير مستحقين للصلاة من أجل إخوتنا ومن أجل أولادنا ومن أجل الكنيسة، إنما بنختفي فيك أيها البر الحقيقي لكي تعمل أنت يا ربي لأجل خلاص العالم كله. يا ربي أعطينا قلب أرمية اللي كان بيبكي ليلا ونهارا من أجل ثكلة بنت شعبه، اللي كانت أحشاؤه تئن وقلبه بيوجعه من أجل كل نفس تعبانة، اللي كان يا ربي في وسط المر أيضا يئن مع أنات كل إنسان حتى المقاومين لي، حتى الذين اضطهدوه، لأنه يشتاق يا ربي أن يراك متجليا في كل قلب. يا ربي إن كان حسقيال بمرارة رأى مجدك يفارق هيكل أورشليم ويطير، نحن أيضا يا ربي نرى نفوس كثيرة بتضيع في وسط العالم، ونرى يا ربي ضعفات كثيرة في وسط البشرية، ومش نفسنا مجدك لا يفارق كل قلب ولا تنزحه منا ولا تنزحه من كنيستك، لكن ليكن مجدك يا ربي معلنا في كل مكان. وعدتنا وعد وعودك صادقة وأمينة إنك تسكب بهاءك علينا فنصلح لمملكة ونحسب يا ربي بالحق ملوك وكهنة لله أبيك. خطايانا ونجاسات قلبنا وضعفاتنا وإهمالنا وتكاسلنا وأفكارنا الغير مقبولة، كل هذا يا ربي نرميه عند قدميك، لأنك باسط يديك غافر الخطية منقذ النفوس من الفساد. ملناش طلبة مادية ولا شهوة قلبنا يا ربي إن احنا نشوف مناظر، حتى مباني الكنيسة، حتى مشاريع الكنيسة مش هنسأل فيها، لكن يا ربي يفرحنا إن نشوف كل واحد هيكل مقدس ليك وروحك ساكنا فيه. يفرحنا يا ربي إنك تضم كل يوم إلى كنيستك الذين يتمتعون بالخلاص الحقيقي، ولتشرق عليهم بنور وجهك، ولتأخذهم في حضنك وترتفع بيهم إلى أحضان الآب، وتديهم يا ربي أكثر مما نسأل وفوق ما نطلب، لأنك غني في العطاء، لأنك مشتاق أن تقيم هيكلك في كل نفس، لأنك تعد لنا مكانا، ومتى أعددت المكان تأتي لكي تأخذ الكل إليك لكي يتمتع الكل بالأمجاد السماوية. ماذا نطلب إليك يا ربي إلا أنك تقدس الأرض كلها، تحول البشر إلى ملائكة والأرض إلى سماء، تقبل كل خدمة صغيرة وكبيرة، تقدس كل كلمة تخرج من أفواه البشرية لكي لا يوجد بيننا إنسان مخادع ولا كاذب ولا إنسان صنع شر، ولكن يكون الكل متبررين في دمك المسفوك على الصليب. يا ربي نطلب إليك من أجل خدمة مدارس الأحد، من أجل كل طفل، من أجل كل صبي، من أجل كل شاب، نطلب إليك من أجل اجتماع الشبان، نطلب إليك من أجل خدمة الكبار والصغيرين،
نطلب إليك لكي تكون حاضرا في قلب كل إنسان في داخل الكنيسة وفي خارج الكنيسة. فرح قلبنا بيك، لتكن يا رب أيامنا كلها كعيد لا ينقطع، نصعد باستمرار ويصعدنا روحك القدوس إلى أورشليم العليا بالفرح والتسبيح الذي لا ينقطع. يا ربي أخطينا أخطينا أخطينا في حقك وليس لنا عذر، وأهملنا وتراخينا وأفسدنا نفوسنا وصنعنا أمور كثيرة متعبة، لتكن الآن بداية حياة جديدة في كل واحد وكل واحدة فينا، لتذكر الحاضرين والغائبين، لتذكر كل عمل لحساب ملكوتك، لتعطينا كلنا يا ربي إنك تنقينا بحسب فكرك الإلهي. يا ربي دخل العالم إلى الكنيسة، دخل روح العالم إلى قلوبنا، لتدخل أنت بروحك القدوس في داخل الكنيسة، تقدسها وتطهرها وتنقيها وتنظفها من كل فساد ومن كل ضعف، وتعطي لكل روح الطهارة والعفة والنقاوة، تعطينا روح الحكمة، تعطينا روح المشورة، تعطينا أن نعيش بروح السماء لا يا ربي بروح العالم وروح الأرض، من أجل حبك يا ربي اللي أنزلك حتى إلى هذا العالم ودخل بيك إلى الصليب، وقبلت يا ربي إنك تدفن مع الأموات. أقم نفوسنا الساقطة، أقم كل نفس تايهة، أعطي الكل أن يختبر بهجة القيامة وشركة القديسين والتسبيح مع السمائيين، لتعطي الجميع البصيرة الصادقة الحية لكي يرى الكل ملكوتك معلنا في داخله، من أجل محبتك يا ربي، من أجل حنانك، من أجل يا ربي اهتمامك بخلاصنا. اقبلنا إليك، كمل أيام غربتنا بسلام، شوقنا كلنا للأبدية، افتح عيوننا لكي نرى السماء ليست ببعيد عنا لكنها في داخلنا، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، بركة ملاك هذا الموضع حبيبنا ماري جرجس، بركة سادة الرسل، من أجل صلوات جميع الأنبياء والأتقياء، من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، الذين يشفعون ويصلون ويطلبون ويصرخون من أجلنا. اقبلنا إليك حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم، ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا ربنا الهنا الصالح يسوع، يا من يا ربي من اجل محبتك ارتفعت على الصليب وقبلت يا ربي انك تقول انا هو الرجل الذي راى مذله تحت قضيب سخطه. قبلت يا ربي تاخذ الذل لكي تعطينا الكرامة، وقبلت يا ربي أن تحمل خطايانا وضعفاتنا وسقطاتنا، وتقبل يا ربي كل شيء لكي تعطينا برك ولكي يا ربي تحسبنا أولاد ليك. قبلت يا ربي أن تحسب من بين الأموات وأنت واهب الحياة والقيامة، لكي تقيمنا من موت الخطية وتعطينا حياة أبدية وتجعلنا في شركة مع كل صوف في السمائيين. نشكرك يا ربي لأنك دخلت إلى الجحيم وأنت هو النور الحي، أنت هو النور الإلهي. قبلت أن تدخل إلى الظلمة لكي تبدد كل ظلمة، لكي تفتح وتكسر يا ربي كل متاريس الهاوية، ولكي تخرج بأولادك يا ربي من وسط الظلمة إلى النور. مهما يا ربي مهما قدمنا من تسبيح وشكر، ماذا نرد ليك من أجل كثرة إحساناتك علينا؟ نشكرك يا ربي لأنك مشغول بينا طول النهار. نشكرك يا ربي لأنك دبرت خلاصنا على مدى القرون الطويلة ولا زلت مشغول بخلاصنا، وكأن يا ربي لا يشغلك شيء في السماء غيرنا. نشكرك يا ربي لأنك ناقش أسمائنا في كفك مشغول بينا، رغم أن احنا في مرات كتير نعطيك القفا للوجه، ومرات كتير بنستثقل الخطية الوصية بتاعتك، ومرات كتير يا ربي بنقبل ندخل تحت مزلة وعبودية إبليس ونشتهي يا ربي شهوات العالم أكثر من خيرات اللي عددتها لينا في الأبدية. لتكن الآن بداية حياة جديدة لكل واحد وكل واحدة فينا، ولتذكر الكنيسة في أوجعها وفي آلامها وفي ضعفاتها، ولتعطيها نقاوة وطهارة وعفة وقداسة. لتذكر يا ربي كل كاهن، ولتذكر كل إنسان في الشعب، لتذكر كل خادم، ولتذكر كل مخدوم، لتذكر يا ربي الأطفال، ولتذكر أيضا الشيوخ، من يتبرر قدامك ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. مين يا ربي يتبرر أمامك إذا حكمت؟ لكن يا ربي مراحمك تشفع فينا، وأبواب الرجاء مفتوحة قدامنا، وأحضانك تنتظرنا مشغول يا ربي بأبديتنا. نشكرك، نشكرك لأنك تعطينا يا ربي دايما الرجاء، وتفتح لنا أبواب السماء، وتنادينا على الدوام لكي نأتي إليك. يا ربي أنت تعلم ضعفاتنا في الجسد، وتعلم أيضا ضعفاتنا في الداخل. انزع كل ضعف، ليكن روحك القدوس هو القائد لكل واحد فينا، وليكن هو القائد للكنيسة كلها. اذكر أبونا البطرك، أعطيه نعمة وبركة ومشورة وحكمة في كل تصرف، ولتعطيه صحة لجسده، ولتعطيه يا ربي أيضا أن يعمل عملك بروح القوة. اذكر أبانا المطرنة والأسقفة والكهنة والخدام والخادمات والشعب، أعطي الكل يا ربي أن يسلك بروحك الناري. أعطينا كلنا أن نعيش مقدسين ليك، أعطينا كلنا يا ربي أن نهتم كيف نعيش حسب وصاياك، أعطينا أن نتمتع بغنى نعمتك الفائقة اللي لا تستطيع كل قوة الظلمة أن تقف أمامها. اذكرنا في هذه الأيام يا ربي في هذا الصوم المقدس، اذكر كل نفس تيها، اذكر كل نفس بعيدة، اذكر كل قلب يا ربي مال عنك، رد الكل إليك
شوق الكل لخلاصك، اقرأ على قلب كل باب قلب كل إنسان، ادخل يا ربي إلى قلوبنا، ادخل إلى قلوب البشرية كلها. اذكر يا ربي كل الذين سألونا وأمرونا وطلبوا منا أن نذكرهم، الذين في فكرنا والذين أيضا ليسوا في فكرنا. اذكر أيضا الذين ليس لهم من يسأل عنهم ولا من يذكرهم. اذكر النفوس التايهة والبعيدة، اذكر الذين أنكروا الإيمان وردهم إليك. اذكر المشتاقين أيضا يا ربي أن يأتوا إليك، افتح الأبواب قدام كل نفس بشرية في العالم. اذكر وحدة الكنيسة في العالم كله، أعطي الكل أن يكون العروس الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم ولا عيب، الحامل يا ربي برك وقدستك. اذكر هذه الكنيسة، اذكر كل خدمة صغيرة كبيرة، اذكر كل عمل خفي وظاهر، استخدم كل كلمة، استخدم كل تصرف، ليكن كل شيء مقدسا فيك، ولتعمل أنت فينا يا ربي بلا انقطاع. إلهنا الحبيب يسوع، من أجل محبتك يا ربي لتقدس قلوبنا وأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا، حتى أحلام يقظتنا بل وحتى أحلامنا بالليل، لكي نكون دائما سهرانين مستيقظين، نقول لك من كل قلبنا أنا نائمة وقلبي مستيقظ. احسبنا مع قديسيك واعطنا نصيب مع الطغمات السمائية، بتشوقنا كل يوم نطلع من هذا العالم مش مربوطين بشيء من العالم، وإذا وجدت يا رب رباطات أنت تقصقصها وتدينا نطير كما إلى السماء ونوجد في أحضانك على الدوام. باركنا، بارك كل إنسان، اذكر كل مشكلة، اذكر كل إنسان متضايق، اذكر كل إنسان مريض، اذكر كل إنسان مسجون، اذكر المؤمنين وغير المؤمنين، اذكر يا ربي كل إنسان، لأنك أنت أب كل البشرية مشتاق إلى كل واحد. من أجل بركته من نور الطاهرة مريم، بركة هذا الصوم المقدس، بركة سادة الرسل، بركة الأنبياء، بركة الشهداء، بركة يا ربي كل الذين أرضوك من ذو البدء إلى نهاية الدهور، بركة حبيبنا ماري جرجس ملاك هذا الموضع. اسمح لنا أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. ما سنقدم ليك يا ربي إلا ذبيحة الشكر والحمد، لأنك اخترتنا من وسط هذا العالم لكي نكون أولاد وبنات ليك. نشكرك لأنك أعطيتنا روحك القدوس الناري، وهبتنا يا ربي مع رسلك أن نتمتع بالميلاد الجديد، ليس يا ربي حسب الجسد ولا من مشيئة رجل، ولكن يا ربي من عندك. حسبتنا أولاد لله بعد ما كنا يا ربي بإرادتنا رمينا نفسنا للبنوة لإبليس. نشكرك لأنك حملتنا وقدمتنا يا ربي لكي نكون أولاد لنا حق الميراث الأبدي. نشكرك يا ربي لأن روحك الناري يرفع قلبنا من الأمور المادية للأمور السماوية، وينزع عنا كل رذيلة، ليس من أجل بر فينا ولكن من أجل حبك لأنزلك حتى الصليب، وتعطينا ربي بروحك القدوس شركة الطبيعة الإلهية، ونحسب يا ربي مؤهلين في استحقاقات دمك أن نتمتع بسمات فائقة عجيبة. الآن نقف أمامك يا ربي ليس من أجل نفوسنا فقط، ولكن من أجل العالم كله، من أجل المؤمنين وغير المؤمنين، من أجل الكويسين ومن أجل الوحشين، من أجل يا رب الذين في فكرنا والذين ليسوا في فكرنا. نطلب إليك طلبة خاصة من أجل الخدمة في العالم كله، نطلب إليك من أجل يا رب بنيان كل نفس، أعطي للكل أن يتمتع بيك. نفوس كثيرة ربي تايها، وعدو الخير ربي لن يتوقف عن أن يلقي بالمصايد والشباك لكي يصطاد كل نفس، الصغير والكبير والكهنوت والعلمانيين ولداخل الكنيسة ولخارج الكنيسة. لن يكف ربي عن أن يعمل، ولن ييأس مطلقا عن أن يأخذ كل نفس لكي يتبناها من جديد، ولكن لنا رجاء فيك لأن خطتك لن تخيب مطلقا، وصليبك يا ربي لن يمكن إلا أن يرفع القلوب إليك، وكلمتك يا ربي لن ترجع فارغة. أعطينا كلمتك لا كلمة بشرية، ولا يا ربي أن نعمل بفكر إنساني ولكن حسب فكرك الإلهي. يا ربي طلبة خاصة من أجل كل إنسان لكي تقدس فمه، لكي تكون كلماتنا مقدسة للبنيان، لكي تقدس أفكارنا، لكي يكون عقولنا كلها سماء جديدة تسكن أنت فيها، لكي تهبنا يا ربي أن نكون في حضن أبيك، لكي نوجد يا ربي حاملين روحك القدوس باستمرار. إن كان عدو الخير منذ بدء الخليق من سقوط آدم يا رب لن يكف أن يستخدم كل يوم وسيلة جديدة، النهاردة يا ربي بيرمي بكل الوسائل لكي يحطم البشرية كلها، ولكن أنت أعظم من كل قوى إبليس، وأنت أقوى، ونورك أفضل يا ربي من الظلمة، وإمكانياتك يا ربي سماوية تحطم كل إمكانيات شيطانية. أعطينا روح القوة، وأعطينا روح الفهم والحكمة والمشورة. مش عايزين نستخدم طرق العالم، ومش عايزين نعيش يا ربي بفكر البشر، ومش عايزين يا ربي يكون لنا المشاعر البشرية التعبانة، لكن كأولاد ليك نحمل فكرك الإلهي، نتمتع بروح القوة، ونتحدى الظلمة، ونتحدى الخطية، ونتحدى إبليس، نرتبط بيك أيها المخلص محب كل البشرية، لأنك يا ربي قوتي وتسبيحتي هو الرب، وقد صار لي خلاصا. أستطيع كل شيء فيك أيها المسيح إلهي، أستطيع يا ربي أن أرى ثمار الروح في كل نفس. اذكر كل نفس يا ربي أغرتها الخطية، اذكر كل نفس انحرفت عن الحق، اذكر كل نفس تاهت عن طريقك يا رب. رد الكل إليك، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. اذكر الخدمة في هذه الكنيسة، اذكر كل كاهن، اذكر كل خادم، اذكر كل خادمة، اذكر كل فصل مدارس أحد، اذكر اجتماع الشبان، اذكر اجتماع الشبات، اذكر أيضا يا ربي الخدمات الظاهرة والخفية، واعطي الكل أن يعمل بروحك وليس بفكر العالم. طلبة خاصة أيضا من أجل المشروع اللي بذهننا، مشروع المدرسة اللي من عندك يثبت. اسمح يا ربي إن كان هذا العمل من عندك أن يحمل روحك القدوس وأن يكون سبب بركة لكثيرين، وأن يكون يا ربي سبب لبنيان نفوس كثيرة. أعطينا روح القوة لكي لا نعمل يا ربي لمجرد مظاهر خارجية، ولكن يا ربي من أجل بنيان الكنيسة. باركنا، قدسنا، هيئنا لكل عمل صالح، فرح قلبنا بيك، كن قائد لينا في كل كلمة، في كل مشوار، في كل تصرف، في كل مكالمة، حتى في أكلنا وفي شربنا نأكل ونشرب لمجد الله. ارفع قلوبنا للسماء، دبر كل الأمور بإيديك. اذكر أيضا حتى مباني الكنيسة، أعطيها يا ربي أن لا تكون للمظهر، ولكن يا ربي لعمل اسمك القدوس. كن يا ربي مرافق لينا في الأعمال حتى المادية، حتى الأمور التافهة، لكي تحمل روحك باستمرار. بركة أم النور، بركة ماري مرقس، ماري جرجس، ماري مينا، بركة عيد البنتقستي وحلول روحك القدوس على الكنيسة، بركة هذا الصوم المقدس، صوم الرسل. كن معنا واعطينا يا ربي أن نسلك بروح رسولية حقة، واسمح لنا في حبك أن نديك بشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد، أعطينا اليوم ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لنا لك الملك والقوة والمجد للأبد.

0: سؤال: هل يوجد صيام انقطاعي في هذا الصوم صوم الرسل؟ كل صيام في الكنيسة كلها لازم يكون فيه انقطاع. كلمة صوم يعني انقطاع عن الطعام، مش بس أكل نباتي، انقطاع عن الطعام فترة من الوقت يعقبها أكل خالي من الدسم الحيوان، لكن لابد من الانقطاع لازم. اللي ما بينقطعش عن الطعام يبقى مجرد نباتي لكن مش صايم. فالشخص لابد يمتنع عن الأكل فترة معينة من الزمن، يعني ما يقومش من النوم يفطر، يمتنع عن الأكل شوية. في واحد بيمتنع عن الظهر لحد الظهر الساعة 12، في واحد بيخليها للساعة 1، للساعة 2، للساعة 3، يمد فيها يزود فيها على حسب توجيه أب اعترافه أو على حسب تعوده في السنوات الماضية، لكن لابد من فترة انقطاع. وفترة الانقطاع دي أنا كنت دايما أقترح أن الواحد يوصل للجوع. يوصل إيه؟ للجوع، لأن لما الواحد بينقطع الطعام وما بيجوع شيء مش حاسس أنه صام، لكن أول ما يجوع ويشتهي يأكل ويضغط على نفسه شوية يبتدي الصوم ياخد عدله، لأنه يبقى محتاج يأكل وبيقول لا مش واكل وينفذ كلمة لا، بتقوى إرادته وبيرتفع عن مستوى المادة وعن مستوى الجسد. قيل عن السيد المسيح إنه جاع أخيرا، وقيل عن بطرس الرسول في صومه إنه جاع واشتهى أن يأكل. المسيح قيل جاع بس، لكن بطرس جاع واشتهى ان يأكل. فممكن انك تجوع وتشتهي ان تأكل وترفض ان تأكل وتضغط على نفسك وتستفيد قوة ارادة وضبط نفس، وتستخدم ضبط النفس ده في حاجات تانية.
1: اعزائي المستمعين، انتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

0: أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.
1: واحد بيقول لماذا التلاميذ صاموا صوم الرسل؟ طبعا تنفيذا لقول السيد المسيح عنهم لا يستطيع بنو العرس أن يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. دي واحدة.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. الهنا الحبيب يسوع، نقدم لك يا ربي مع كل نسمه من نسمات حياتنا ذبيحه الشكر لاجل عطيه روحك القدوس الناري اللي وهبته للكنيسه. قدمت لنا اسمن من كل شيء، واهب العطايا نفسه، روحك يسكن في داخلنا ويقيم فينا ويجعل منا هياكل مقدسة ليك. يجعلنا يا ربي سفراء ليك على الأرض، يقيمنا من التراب لكي نعيش على مستوى ملائكي. يفتح لنا أبواب السماء لكي ننطلق يا ربي ونرى الأمجاد المعدة لينا، فتفرح نفوسنا وسط ضيقات العالم ومتعبه وألامه. نشكرك يا سيدي يسوع من أجل يا ربي وعدك الصادق والأمين، إن الروح الذي أرسلته من عند الآب هو يعلمنا كل شيء ويشهد ليك ويأخذ مما ليك ويعطينا. بالحقيقة ربي بندوب قدام الحب بتاعك من أجل عملك أنت أيها الابن الوحيد الجنس مع أبيك الصالح وروحك القدوس. روحك القدوس يا ربي الوحيد اللي يقدر يحملنا إلى حضن أبيك ويكشف لنا عن سر الحب الفائق اللي في الداخل، ويعطينا رجاء صادق في الإيمان في الأمجاد المعدة لينا، ويجعلنا يا ربي في هذا العالم أبناء لله، لنا معزتنا الخاصة، لنا روح القوة، نتحدى رب الشر والخطية بيك وبروحك القدوس، ولا نخاف من ظلمة العالم ولا من ضيقاته ولا من أفراحه ولا من مغرياته ولا يا ربي من مكائد الناس ولا من الضيقات، لكن روحك يحملنا يوما فيوم لكي نعيش يا ربي في الأحضان الإلهية، نرى مع معلمنا بولس ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر. هذا ما أعددته يا ربي لأولادك المحبوبين لديك. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من أجل هذه العطية الجميلة، أنك أرسلت لنا المعلم الإلهي الفائق اللي يستطيع أن يقودنا في وسط ظلمات هذا العالم، وسط متاعب العالم، وسط أحداث العالم المؤلمة كل يوم على مستوى البشرية كلها. يا ربي روحك فليعمل فينا ويثبتنا فيك ويشكلنا دائما لكي نحمل صورتك في داخلنا، ونحسب بالحقيقة العروس المقدسة التي تنتظر يوم عرسها بفرح مجيد على السحاب لكي تنطلق يا ربي في موكب أبدي. نشكرك أيها الابن الوحيد لأن أجل عطية روحك اللي أقام ويقيم من كل نفس بشرية مقدسة مؤمنة هيكلا مقدسا ليك. ماذا نرد ليك يا ربي من أجل أحسناتك؟ اذكرنا في هذا الصوم المقدس كما كنت تعمل في كل التلاميذ والرسل، وأخرجت منهم كارزين يشهدون للحق يعملون بروحك الناري لكي يقتنس كل نفس لمعرفة الحق، لكي يتمتع الكل بالأمجاد الأبدية. ليعمل روحك يا رب في الكنيسة، اذكر الكنيسة على مستوى العالم كله، اجعلها الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية التي بلا لوم وبلا عيب، القادرة ربي أن تتحدى كل قوات الظلمة اللي لن تستطيع قوة أن تهزها من الداخل، لأن أبواب الجحيم لن تقوى عليها، لأنك أنت ربي في وسطها فلن تتزعزع. أذكر الكنيسة، انزع كل ضعف فيها، انزع كل خطأ فيها، أعطيها يا ربي روح القوة، أعطيها ربي روح النصرة، أعطيها ربي روح القداسة، أعطيها ربي أنها تلبس برك الإلهي، أعطيها أن تكون صلواتها وطلباتها وعبادتها على مستوى العالم كما على مستوى كل إنسان مقبولة ومرضية قدام الآب. يا ربنا الصالح يسوع، ماذا نطلب إليك يا رب؟ أذكر المرضى، أذكر المتوجعين والمتألمين والمتضايقين والمضطهدين والمذلين،
أعطي الكل يا ربي من عمل روحك لكي يعيش الكل، أنت هو طبيب النفوس والأجساد، يا من تهتم يا ربي بكل أمورنا الصغيرة والكبيرة، حتى الأمور التي تبدو تافهة، أنت يا ربي تعمل في كل الأمور لحساب ملكوتك. أذكر هذه الكنيسة، أذكر أباء الكهنة، أذكر الخدام، أذكر الخادمات، أذكر كل اجتماع، أذكر كل كلمة، أذكر كل شاب، أذكر كل طفل، أذكر اللي بيمتحنوا، أذكر اللي مش لاقيين شغل، أذكر اللي ليهم احتياجات خاصة، اللي يخجلوا.

نحن حسب وصيتك لا ننحرف يمينا ولا يسارا، بل نعيش بروح الحق لكي نعيش كما يرضي صلاحك. يا ربي لنا طلبة من أجل كل إنسان، من أجل الأحياء والراقدين، نيح نفوس الراقدين واسند قلوب الموجودين، وأذكر أيضا الأجيال المقبلة، قدس الكل ليك لكي يحمل الكل روحك القدوس الناري. أذكر يا ربي كل عمل، أذكر كل خدمة، أذكر كل كلمة، أذكر كل كتاب، أذكر كل سي دي، أذكر يا ربي كل أمورنا، كل جلسة، كل افتقاد، كل مكالمة تليفون، لتكن أنت القائد لينا في كل تصرف، أنت اللي تضبط أفكارنا وتقدسها، أنت يا ربي اللي تمسك لساننا وتقدسه، أنت يا ربي اللي تقدس عواطفنا وأحاسيسنا ومشاعرنا وأحلام يقظتنا وأحلامنا بالليل، وليكن كل ما فينا مقدسا ليك من أجل محبتك التي أحببتنا وتحبنا بها إلى الأبد، من أجل بركة أم النور الطاهرة مريم، من أجل سادة الرسل والتلاميذ، من أجل الأنبياء، من أجل كل الذين أرضوك. اقبلنا إليك يا ربي حينما نصرخ قائلين بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد، آمين.

واحد بيقول هل ذكر صوم الرسل في الدسقلية؟ طبعا ذكر. وهل صحيح انه تقرر في القرن الثاني عشر؟ اهداف تخريف بقى. شوف، تقرر صوم الرسل في الانجيل. السيد المسيح لما لاموه او عاتبوه على ان تلاميذه لا يصومون، قال لهم لا يستطيع بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، ولكن حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون. فاول ما رفع عنهم العريس صاموا. فصوم الرسل هو اقدم صيام موجود، وصاموه من بعد صعود السيد المسيح، بس مش مباشرة باليوم، يعني بعد حلول الروح القدس. فما فيش حد يلخبط عقلكم كلام ملهوش لازمه.